ان شاء الله خويا مرحبا بسومه، قال لي وقتاش نعودوها سهريه في بوردو؟ ان شاء الله اي وقت خويا. مرحبا مرحبا بسومه، فنان والمطرب التونسي بسام زكري معانا من العاصمه التونسيه تونس.

عبد الله الداودي سسواق، تعالي تعالي اركب حذايا وغير ونسيني. مرحبا بسي محمد صالح، كيت افيك نو سي محمد صالح من بوردو. سي محمد صالح شرابي كيت افيك نو دوبي بوردو سسواق اون ديريكت. تعالي تعالي اركب حذايا وغير ونسيني، باغي نسافر وباغي نعيش اللي كنت نبغيها جمنفو عليها، دارت معايا غلطه وما يهمنيش.

تزيد. سي محمد صالح حيت افيك نو سو سوار، سي محمد صالح شرابي. اي جا عملت الله سي حما، يلا اي صلوح اي جا عملت الله بحذانا، اي جا عملت الله بحذانا. بونسوار يمينة كيت افيك نو، يمينة عبد اللوي كيت افيك نو. بونسوار حنان سور تيك توك، بونسوار روسو فما كيت افيك نو سي. إلهام إلهام وناس أركا

0: تحية كبيرة لخويا يونس هناني.
1: بونسوار وحيد، وحيد كيت افيك نو سو سوار، تحية لخويا وحيد، مرحبا بك معانا. الله يبارك، ميرسي بوكو خويا وحيد، تحية ليك خويا وحيد، مرحبا بك معانا. يانيك نو ا روجوان سو سوار، كمال اللي تافيك نو، كمال دي زد، ناس الجي، ناس الجزائر، ناس بيرمان درايس، ناس كوبا. Demandez cette fois de la part de Perle Jade qui est avec nous en direct ce soir.

اغنيه ذي من مطلوبه من الاخ ناجي معانا الليله اون ديريكت سور لو 90.10. يلا سي ناجي يلا هيا كون توقف معانا سي ناجي يمشي ويجي يمشي.

0: بونسوار الدقة المراكشية خويا مهدي معانا دقة مراكشية في بوردو. مرحبا بمهدوش مهدي. بونسوار مونا لويزا معانا ناس المغرب. مونا لويزا
1: اسمعني يا عمي الهادي،
0: اسمعني يا هدود
1: على بنت بلادي،
0: اسمعني يا عم الهادي
2: سلم لي على بنت بلادي،
0: سلم لي على بنت بلادي
1: الهادي سلم لي على بنت،
0: اسمعني يا عم الهادي سلم لي على بنت بلادي.

Mariam, Mariam T ce soir, demandé de la part de Lilia pour sa fille Mariam Manu, c'est un joyeux anniversaire. مرحبا بسي ناجي معانا الليلة تحياتي سي ناجي ومش أول مرة ومش آخر مرة يكون بحدنا إن شاء الله إن شاء الله ديما تطلع علينا سي ناجي هكا ولا مرحبا بك مرحبا مريم مريم تي بدو مريم ديديكاس هذية من عند ماريا اللي معانا في الاستماع سسواغ ماريا وناس سيدي سليمان ناس المغرب وحي أزيد زيد مطلوبة من عند ماريا الأخت ماريا في خطرها سك سك سك